0: V. حمل حمل ح. حمل حمل ح. خلاها. حمل خل. كل كلها.
1: راديو من نوكاف.
2: Ook in de moskee. Luister eens naar een kaffee.